0: بيضحك يوم توقع من مدلك الدير.
1: بس بتطلع بالعلالية اوعك تطلع بالعلالية. بس بتطلع بالعلالية